مستمعي كوزمو بالعربي، أرحب بكم مجددا على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، وقد اخترت لكم الليلة استماع إلى حفل وردة الجزائرية.

تتابعونا كل يوم جمعة مواضيع في البودكاست على جميع منصات السبوتيفاي والأوديو تيك وكذلك الآيتونز والصفحة الرئيسية للVDR كوزمو بالعربي، مواضيع تهمكم حول ألمانيا وخارجها، مواضيع أسرية ومجتمعية. ابقوا معنا.

في نهاية الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، ألتقي بكم يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 على موجات إذاعتنا. أترككم الآن بخير وسلامة، تصبحون على خير.